أنا تورس كومباني ممتع بشوف تيمين باك سيما سيمان فيدي سيما ثان هذا فون فونت مناش مكثوش بينا أنا ما باش دو بونن تانا أبا يو بيت تسيلا كان دوت كان لهم تاني مباسك ساي مباسك ساي كان جت تريشتوار دوت كيمي بيرامين برتنج سيني ميريت ألا باك ديتن أن داين غابا كلاوة برشن ديسي ميريت